0: أفتى قلوبا بالإسلام.
1: هاشتاج بنيران جاكيم.
2: Doa mohon bantuan Allah.